فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشمس.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخيرات والمسرات والليرات لإلكم مشاهدينا الكرام، متابعينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم بنهار جديد من برنامج طلة فجر.

صباح الخير مشاهدينا الكرام، لكم من جديد اكيد مكملين معكم متواصلين واياكم. بنرحب فيكم بنهار اليوم الثلاثاء الموافق 14 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 29 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. صباح الخير للابتسام، صباح الخير للمبتسمين المتفائلين، صباح الخير للمستيقظين في ساعات الصباح الباكرة في هذا النهار منتصف الأسبوع. كفة الميزان، دائما بحكي نهار الأسبوع الثلاثاء منتصف الأسبوع بيكون كفة الميزان الوسط لأول الأسبوع لنهاية الأسبوع، فصباح الخير للي يمكن شوي بحس أنه نهار الثلاثاء ممل، نهار الثلاثاء يمكن في ناس بتحكي لك نص الأسبوع ما في فعاليات ما في إشي مميز، على العكس تماما في ناس كتير بتحب يوم الثلاثاء مثل حكاياتي ما بعرفها، فصباح الخير لكم. المهم دايما يا رب كل أيام الأسبوع تكون فيها الخير والبركة والمحبة. صباح الفل والياسمين لكل أهلنا من طول كرم وفي طول كرم، يسعد صباح أهلنا في المخيمات في الضواحي في العزب في القرى وفي البلدات في كل منطقة وفي كل حي من طول كرم الحبيبة. صباح الخير من طول كرم بنوجهها وبنبعتها وبنرسلها لأهلنا في نابلس وأهلنا في جنين، أهلنا في طوباس في قلقيلية في سلفيت في رام الله في بيت لحم في الخليل في أريحة في كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا وأحبابنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وصباح الخيرات والمسرات لكل الأهل والأحباب في الداخل فلسطين المحتل وأهلنا في غزة الحبيبة. صباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين، وإن ما كنتوا بأي مكان كنتوا خارج فلسطين، إذا كان الوقت بتوقيتنا يسعد صباحكم، وإذا كان توقيتكم مش بتوقيتنا فيسعد مساكم. إن شاء الله يا رب كل أوقاتكم خير، صبحكم بالخير.

صباح الخير لكل شفرية التكاسي، يسعد صباحكم وين ما كنتوا، صبحكم بالخير. شفرية التكاسي في النقل العام والنقل الخاص، المكاتب، مكاتب السفريات الخاصة، يسعد صباحكم، صبحكم بالخير. شفرية التكاسي على كل الخطوط، سواء كانت الخطوط الداخلية لطول كرم أو الخطوط الخارجية، صبحكم بالخير. سائقي شوفة، سائقي العزب، سائقي كفا، سائقي الكفريات، سائقي الشعروية، سائقي وادي الشعير، الضواحي، شويكة، ذنابة، ارتاحة، كل المناطق، يصبحكم بالخير، يعطيكم ألف عافية. نعرف دائما بتكونوا هلأ بهاي اللحظات بدأتوا بالعمل، أعمالكم تستنوا ركاب، إن شاء الله يا رب يرزقنا وإياكم الخير والبركة يا رب ومن أوسع أبوابه. فصباح الخير لكم وللركاب اللي صاروا موجودين معاكم بمركباتكم لحتى توصلوهم لوجهتكم لوجهتهم، فصباح الخير لكم. كمان بدي أحكي صباح الخير لكل طلاب الثانوية العامة، يوم عن يوم بيبدأ العد التنازلي بنزول، فعمالنا بنقترب من موعد نتائج الثانوية العامة. طبعا وزير التربية والتعليم أعلن أنه ما في موعد محدد لغاية اللحظة متى ممكن، أو صورة واضحة لمتى ممكن تكون نتائج الثانوية العامة، بس احنا اكيد بنعرف يعني اكيد رح تكون بنهاية الشهر او ممكن حتى قبل نهاية الشهر والله اعلم. طبعا ان شاء الله يا رب بنتمنى لكل طلابنا وطالباتنا التوفيق. وبدي احكي صباح الخير خص نص اليوم لمين، بدي احكيها صباح الخير لكل طلاب وطالبات جامعة فلسطين التقنية خضوري، صباح الفل لكم خريجين الاعزاء، ما شاء الله عليكم مبدعين رائعين جميلين. تخيلوا قديش كان المشهد جميل جدا، وخاصة انه رجعنا من جديد نحتفل وهاي الحفلات تقام في الجامعات الفلسطينية، والله فرحة عن جد فرحة. الأمهات موجودين، الآباء موجودين، الإخوة والأخوات، حتى الأحفاد موجودين. بنحكي بصراحة عن أفراد العائلة كلها جاي تهني وتبارك، تنبسط بنجاح ابنها أو بنتهم. فصباح الخير لكل أهلنا من مختلف المناطق، مش بس كمان من طول كرم، من البلدات ومن القرى وحتى من الخارج، من منطقة جنين، من منطقة نابلس، وأهلنا من الداخل اللي أولادهم تخرجوا من جامعة فلسطين التقنية خضوري في طول كرم، يصبحهم بكل الخير. وقديش انبسطت، قديش انبسطت، قديش انبسطت لما مبارح بعد الساعة 8 وبعد انتهاء موعد الحفل كان في طبعا ازدحام مروري من المركبات المرورية. طبعا تعرفوا الأهالي أغلبهم جايين بمركبات، أو إذا مش بمركبات جايين بتكاسي يمكن من مناطق بعيدة، فكانت الحركة المرورية في طول كرم مع أذان العشاء رائعة جدا. ازدحام مروري عن جد حلو، هاي العجقة اللي احنا بنحب نشوفها في طول كرم صورنا اليوم. سبحان الله، سبحان المغير الأحوال. زمان قبل سنوات وقبل الحرب وقبل ما تسوء الأحوال كنا نشتكي من هاي الأزمات المرورية وما كانت تعجب، لو نحكي ما في تنظيم ونحكي شوارعنا زي أو شوارعنا صغيرة، بس اليوم سبحان الله هاي درس عشان نتعلمه احنا كلنا، انه بعد هالظروف الصعبة اللي مرينا فيها صرنا نتمنى انه نشوف هذا المشهد بشكل يومي عنا في طول كرم. سأل الله وهي راجع البلاد للبلاد ونرجع نعيش هاي الأزمات المرورية يوم بيوم، وما بدنا نتدمر أكيد طبعا ضمن خطة وضمن تنظيم وضمن إدارة للموضوع، بس المهم أن تكون هاي الحركة الحيوية للمركبات وللأهالي. كمان كنت كتير مبسوطة لما بارح مرأت من منطقة الديشة، وتقريبا بهاي الفترة بعد الساعة 8-8 ونص لما كشفت كل أهلنا يعني بمنطقة الديشة كلها مليئة بالأهالي، العائلات، الصبايا، الأم مع أطفالها، مجموعة من الصبايا قاعدين، مجموعة من الشباب قاعدين، العائلة، الأب والأم، الجد والجدة، الصغار والكبار ملتمين، فكان مشهد حلو. أقل ما فيها تعتبر هذه المنطقة متنفس الأهالي، بس كمان إحنا بحاجة لزيادة دعم لهاي المنطقة، ترتيب وتأهيل وتنظيم وزيادة عدد الألعاب اللي موجودة بمنطقة الديشة، سواء قبل مفرق اليونس، دوار اليونس، أو بعد دوار اليونس القريبة من شارع السكة، لأنه بصراحة أولادنا بدهم ينبسطوا بدهم يفرحوا. وكمان ليش ما يكون في رقابة على هذه المنطقة، خاصة لما بيكون في عنا ازدحامات، لما بيكون في عنا عجقة بمنطقة الديشة. صباحكم فل ياسمين.

يا صباح الخيرات وصباح الصوت الفيروزي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، بذكركم بأرقام الاتصال بالتواصل أكيد لا تقديم أي شكوى، أي فكرة، أي موضوع بيخطر ببالكم، أي قضية حابين تطرحوها من خلال هالبرنامج، بيكون بالاتصال الهاتف على الرقم 0926849. المشاركات النصية المكتوبة والصباحيات بتكون على الواتساب على الرقم 00970599 40990. صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. في رسائل عمالها بتوصلنا بما يتعلق بملف النظافة وملف للأسف تراكم النفايات بالحاويات. يسعد صباحك، وين البلدية؟ صبحكم بكل الخير، بس احكوا لنا وين هذه المنطقة اللي انتوا بعتلنا فيها هذه العدد من، واللي هي من مناطق مختلفة من طول كرم. اوكي، بعتلنا صورة كلاب ضالة، بعتلنا مجموعة لعدد من النفايات والحاويات المليئة بالنفايات وكمان المتراكمة حول هذه النفايات. يبدو أنه من أكثر من منطقة من طول كرم الحبيبي. ملف النظافة بحاجة لاهتمام أكثر من قبل بلدية طول كرم، لكن بنفس الوقت أكيد ما بننسى وما بنغفل أنه نوجه التحية لكل العاملين في الميدان، يعطيهم ألف عافية. عمال النظافة صبحهم بكل الخير ويعطيهم ألف عافية. بدنا كمان اهتمام مضاعف، بدنا زيادة عدد الحاويات في الأحياء. صباح الفل من مأمون كوع، كل شخص لديه قلب لكن ليس كل شخص لديه ضمير. صباحكم فل ياسمين. مشاهدينا الكرام، أكيد اسمحوا لي أني أوجه التحيات الصباحية لرعاة البرنامج، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI، الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرا في أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. صباح الخير لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. أحوال الطرق، تعالوا نشوف أحوال الطرق في هذه اللحظات. محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، تحت جسر سالك، تحت جسر أودلا سالك، زعترة سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، يتسهر سالك، مفرق جيت سالك، سرة سالك، برينج سالك، دير شرف أزمة للخارج، عناب مغلق للخارج للداخل سالك، النبي الياس سالك، بزارية سالك، الفندق سالك، بيت التفتيش، مدخل قلقيلي سالك، إمتين سالك، تيسير سالك، وعين شبلي سالك. أمجد الجبالي، يسعد صباحك يا ربي أمجد، صبحك بكل الخير. أمجد بيحكي لنا في هاي اللحظات دير شرف أزمة على كل الجهات. صبحك بكل الخير يا أمجد وتوصل بالسلامة إن شاء الله لوجهتك. محافظات الجنوب، الكونتينر، عش غراب، بني نعيم، فرش الهواء، ترقومية، كرمة، النشاش والمنشية، كل هالطرق سالكة. زيف سالكة، دورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة، النبي يونس سالكة، سعير سالكة، ومراح رباح سالكة. تعالوا نشوف منطقة الوسط، المدخل الشمال لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، روابي، الجلزون، عين سينيا، سلواد، يبرود، عيون الحرمية، مدخل سنجل الشمالي، كل هالطرق سالكة. كمان عنا المهلل، بوابة عبود، دير نظام، دير أبو مشعل، دير جرير، بني زيد، دير عمار، كفر عقب، كمان كلها سالكة. بوابة النبي صالح تفتيش، ترمس عية تفتيش للخارج، دوار الرام أزمة، جبع أزمة، خانقة وتفتيش للخارج، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال. ما تركنوا على هذه المعلومات اللي أنا بعطيكم إياها بعد 10 دقائق أو بعد ربع ساعة، لأنه دائما وبشكل مستمر بيكون في هناك تغيرات على أحوال الطرق والحواجز، فدائما انتبهوا قبل ما توصلوا لأي منطقة أنتوا بتعرفوا أنه فيها حاجز، تابعوا أحوال الطرق. صباح الخير لكم أمجد جبالي، إلك ولكل الشباب، يسعد صباحك يا رب. كمان من الرسائل الصباحية حنان الكحلة، الله يسعد صباحك الحلو وصباح الخير للعاملين والعاملات بمشغل أبو وائل خليفة، يسعد صباحك يا رب يا حناني، صبحك بكل الخير. نروح مشاهدينا لجولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لها الصباح.
من أبرز عناوين أخبار الصباح: مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي الفلسطينيين بخربة الخراب الشرق بلدة السموع جنوب الخليل. المجمع العام لكنيسة إنجلترا يصوت بأغلبية كبيرة لصالح التعبير عن تضامنه مع المسيحيين الفلسطينيين خلال اجتماعاته المنعقدة في مدينة نيويورك. من أبرز العناوين في الشأن الإسرائيلي: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمديد حماية الشباك لزوجته وأبنائه لخمس سنوات أخرى في حال خسارته الانتخابات، ويسعى الطلب بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية الذي سيتم تقديمه للموافق عليه من قبل اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الشباك إلى تقييد الحماية لأفراد الأسرة لفترة طويلة نسبياً، بغض النظر عما إذا كان مستوى التهديدات سيبرر استمرار توفير الحماية لأفراد الأسرة مع مرور الوقت. من أبرز الأخبار في الشأن الإسرائيلي أيضا: استطلاع رأي جديد نشرته القناة الثانية عشر الإسرائيلية يظهر تقدم رئيس حزب يشار جدي إزنيغوت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سؤال الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة بفارق هو الأكبر منذ إعلان إزنيغوت خوض الانتخابات المقبلة. حسب نتائج الاستطلاع حصل إزنيغوت على تأييد 43% من المشاركين مقابل 34% لنتنياهو. على مستوى توزيع مقاعد الكنيسة، حافظ حزب يشار بقيادة إزنيغوت على صدارته بحصوله على 24 مقعدا، فيما جاء حزب الليكود بزعامة نتنياهو في المرتبة الثانية ب 22 مقعدا. إلى أبرز العناوين على الصعيد الدولي: حيث حرس الثورة الإيراني يعلن فجر اليوم الثلاثاء استهداف عدد من المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين ضمن الموجة الثانية من عملية نصر 2. وأيضا من أبرز العناوين لليلة الثالثة: واشنطن تواصل عدوانها على إيران وانفجارات في بندر عباس، حيث القيادة المركزية الإيرانية أعلنت بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، مؤكدة أن العمليات جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونغرس رسميا باستئناف القتال مع إيران بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، فيما أكدت طهران تمسكها بدورها في تأمين مضيق هرمز في تصعيد ينذر بانهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين. الجيش الأردني يعلن أنه تم اعتراض وإسقاط 4 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد قادمة من اتجاه إيران. قال الحرس الثوري أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن.

الموجة الحارة، في إذا يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. خلال ساعات النهار يسود طقس صيفي في مختلف المناطق مع أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية. إلى أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الثلاثاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة أجهرتين، أما الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 27، اليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 45 أجورا. للاطلاع على المزيد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا أيضا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم من جديد برنامجنا ومحطاتنا في نهار اليوم الثلاثاء.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. خلونا نحكي هالرسائل الصباحية الحلوة. يسعد صباحك ريهام، صباح الورد والفل بالياسمين. صباح الخير من الخالي والمحب والمتابع لإلك أم طارق أبو بكر، يسعد لي هالصباح يا رب، أحلى متابعة وأحلى خالي وأحلى مين يحبنا ويعزنا. صباح الخير لإلك الخالي أم طارق أبو بكر، يسعد لي صباحك يا رب وكل أيامك، كل التحية والأمنيات بصباح جميلة طول كرم مدينتنا الجميلة وأهلها الطيبين، ويا رب يحسن أوضاع بلدنا الحبيب والله يهدي بال الناس جميعها، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب الخالي أم طارق أبو بكر يسعد لي صباحك يا رب، وصباح الخير إلك أكيد لأحلى مهندستنا أستاذ شهد أبو بكر، يسعد صباحك يا رب أستاذ شهد. كمان بنحب نوجه كل التحيات الصباحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل المتابعات.

0: مثل الخالي أم طارق، أنا بشوفهم بلتقي فيهم بالمناسبات بالأفراح في البلد بلتقي فيهم. المهم بيحكوا لي والله يا ريهام إحنا بنحب شاشة التلفزيون الفجر، إحنا نضل متابعين على التلفزيون، بنحب البرنامج الصبح، بنحب نضل نسمعه، بنعرف في أخبار البلد، بنعرف شو في عمال وإشي جديد من هون ومن هناك. يسعد صباحكم جميعا، وأنا كمان بحب دائما متابعتكم الدائمة لإلنا، وبحب دائما لما بتسمعونا كل يوم الصبح، وخاصة بتعرفوا يمكن أم الأولاد بتكون شوي معجوقة مع أولادها، بتكون ملتي الأولاد الصغار، بس الستات الكبار اللي بكونوا خلص الحمد لله رب العالمين أولادها كبروا وصاروا معتمدين ودكاترة ومهندسين وموظفين وصنايعية وغيرها، تكون صاحية الصبح بكير برواء بتسمع البرنامج وهي عمالها بتشرب فنجان القهوة. شو بدنا أحلى من هيك؟ صباح الفل لعيونك يا ست الكل، لكل ست عمالها بتسمعنا حاليا بحب أحكي لك صباح الخير لإلك. صح إلك أنتي، أنا يمكن ما بعرفك بس أنتي بتعرفينا، أنتي بتتابعينا، فصباح الخير لإلك ولعيونك الحلوين، صباح الخير لكل الستات والصبايا، يسعد صباحكم. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، خلونا نروح حاليا لأول محطة من محطاتنا لليوم. رح نحكي من خلال هالمحطة عن بدء مقابلات المتقدمين الناجحين في اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة للعام الدراسي 2026-2027. طبعا وفق مواعيد وأماكن محددة قامت بالإعلان عنهم وزارة التربية والتعليم. لحتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع خلونا نرحب مع ضيفنا الأستاذ محمد الزيتاوي رئيس قسم الشؤون الإدارية في مديرية التربية والتعليم في طول كرم. صباح الخير أستاذ محمد.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين والمشاهدين لمحطتكم.
0: صباحك بكل الخير. في البداية خلينا نتعرف من خلالك، متى رح تنطلق المقابلات؟ كم حجم الاستعدادات اللي أعدتها المديرية لاستقبال عدد المتقدمين؟
1: طبعا في البداية احنا كما كل عام يعني الإجراءات اللي بنكون فيها بعد الاختبار اللي بنكون فيه، طبعا كل من نجح في الاختبار سيكون له مقابلة. طبعا مديرية التربية والتعليم بناء على تعليمات الوزارة قامت بكل الترتيبات اللازمة لعقد المقابلات لكل المتقدمين، وستنطلق المقابلات غدا إن شاء الله في مدرسة بنات العدوية الثانوية. طبعا كل متقدم نجح في الامتحان، هو الوزارة نزلت رابط وكل واحد بيفحص أي ساعة عنده مقابلة وأي يوم وأي تاريخ والمكان اللي بده يتقدم فيه للمقابلة. فالمقابلات بكرة إن شاء الله بدها تنطلق من بنات العدوية الثانوية. كمان في عنا للتعليم المهني، في عنا مدرسة الصناعة كمان، وفي كمان للمهني في مدرسة الذكور علي نايفي الثانوية. هاي يعني بشكل عام عن كل ما سيجري خلال الفترة القادمة بترتيبات المقابلات.
0: طب لما احنا بنحكي عن المتقدمين، ايش ابرز التعليمات اللي لازم يلتزم فيها المرشحين قبل حضوره؟ اهمية الالتزام بالموعد المحدد، اذا حد لا سمح الله صار عنده ظرف معين وتأخر عن موعده كيف بيتم التعامل معه؟ ليش لازم يكون طبعا مع الهوية الشخصية؟ طبعا انتوا اعتبرتوها شرط اساسي.
1: نعم، مشكورة جدا على هذا السؤال. طبعا احنا كمديرية تربية وتعليم في عندنا حالات كثير بتصير طارئة بتطرح على المتقدمين اللي هم بدهم يقابلوا، واي حالة احنا يعني بتجينا ممكن مساعدتها ما منقصر. في احيان لا سمح الله بتصير حالات وفاة عند ناس، وفي ناس بروح على المستشفيات، حالات ولادة الى اخره من الاعذار، واحنا بنتعامل معها يعني بكل التفاصيل تبعاتها. وبالتالي احنا يعني بنكون في عندنا هامش للمساعده قدر الامكان بعيدا عن الروتين اللي هو يعني ممكن حدا يصير عنده تاخير لسبب ما، لحاجز مستشفى، لاي سبب ان كان. وبالتالي احنا موجودين في المدرسه كمنسقين للمقابلات، اي حاله احنا بنشوف انه بحاجه لمساعده ما بنقصر نهائيا وبنساعد مع كل المتقدمين. طبعا السؤال اللي انت سألتيه انا بدي اجاوب عليه. طبعا اول شيء لازم الواحد يكون معاه الاثبات الشخصيه اللي هو الهويه الشخصيه، وبالتالي كمان التعليمات الخاصه الفنيه في المقابله تبعته، انه هو لازم يكون محضر موقف صفي حسب الوظيفه اللي مقدم لها، ممكن في عندك الرياضة، في عندك الفن، في عندك الإرشاد، في عندك المعلم المهني، والتعليمات موجودة وإحنا ناشرينها على كل المواقع اللي هو لازم يكون محضر موقف صفي، وبالتالي يخضع للمقابلة أمام اللجنة وأن يجيب على كل الأسئلة اللي هي بتطرحها اللجنة عليه في المقابلة.
0: يعني إحنا بنحكي عن إرشادات، بنحكي عن خطط، بنحكي عن أهمية الالتزام، ورح يكون أكيد طبعا تعاون من قبلكم مع الحالات الاستثنائية والطارئة. لما إحنا بنحكي مقابلات المعلمين والمرشدين، كيف رح تتم مقابلة المعلم أو المرشد؟ كمان ذكرتوا بإعلانكم عن الموقف أو النموذج التعليمي اللي رح يقدمه المرشح، إيش يعني؟
1: طبعا بتعرفي انه احنا من سنوات طويله، يعني بجوز قبل، يعني خلينا نحكي بجوز 5 سنين أو 7 سنين، ما كان يكون في موقف صف يتعرض له اللي هو اللي جاي يقابل امام اللجنه. الان صار إشي منيح انه عباره عن انه انت مثلا، انا مدرس لغه عربيه او مدرس رياضيات، بدي اكون محضر لماده، لموقف إشي أنا بدي أعطيه للطلاب، ماشي، وبالتالي أشرح وكأني بشرح أمام طلاب، واللجنة بعد ما أخلص هي تبلش تناقش فيي وتسألني، ويعني تتقمص دور الطلاب وكأنك أنت بتعيش يعني في الحصة الحقيقية اللي أنت ممكن إذا طلعت لك الوظيفة أنك أنت تمارس الوظيفة نفسها. وبالتالي هذا الموقف عزز انه بين انه الطالب كيف بده يكون ردة فعله، كيف بده يكون تواصله مع الاخرين، وكيف اللجنة بدها تسمع له، وكيف الاشياء اللي هي ممكن اخطأ فيها اغفل فيها او كان في عنده اي ملاحظة حتى لمتابعتها، يعني اذا طلعت الوظيفة. وبالتالي هي ممارسة عملية للوظيفة اللي انت مقدم لها على اختلاف المسميات الوظيفية. يعني المرشد نفس الإشي بده يكون في عنده موقف، والمعلم الرياضة بده يكون محضر مهارة معينة، والفن بده يكون بده يرسم، وكل الوظائف اللي أنت بدك تقابل إلها بدك تكون محضر إشي وكأنه امتحان عملي بموقف صفي أنت تمارسه داخل الصف، واللجنة لها الحقية أنها تسأل وتناقش عن الموقف اللي انت او الموضوع اللي انت عرفته.
0: طيب بخصوص المقابلات التخصصية، كيف كمان رح يكون اجراء المقابلات فيها؟ رح يكون مطلوب منهم شيء معين؟ رح يكون مطلوب منهم تقديم شيء معين مثل المرشد، ولا بيكون مختلف الامر في اجراء المقابلات؟
1: لا، احنا انا زي ما حكيت لك كل وظيفة متقدم إلها في إلها طريقة انه انت كيف بدك تعرض. يعني زي ما انا حكيت المعلم الرياضة بده يكون في محضر في مهارة معينة محضرها، بده يعرضها أمام الطلاب حتى المتقدمين الآخرين واللجنة. ومثلا التربية الفنية كمان نفس الشيء، بيطلبوا منهم بالرسم، بيطلبوا منهم كمان اللي في عندك موسيقى، في عندك الإرشاد، في عندك مثلا المعلمين المهنيين، طبعا بده يكون محضر شيء هو في مجال تخصصه وبده يعرضه أمام اللجنة. اللي أنا بأكد عليه إنه هاي هي ممارسة عملية، يعني للواقع اللي ممكن الواحد إذا طلعت له الوظيفة كيف بده مارس هاي المهنة داخل الصف، وبتكون هي عبارة عن يعني امتحان عملي حقيقي واقعي داخل غرفة الصف.
0: طيب إحنا لما بنحكي عن التقييم للمقابلة، إيش أبرز الأمور اللي بتعتمد عليها أدوات التقييم؟ بتعتمد على المعرفة الأكاديمية عند هذا المتقدم، ولا كمان رح يكون التقييم بيعتمد على شخصيته، بيعتمد على مهاراته الشخصية، بيعتمد كمان على إدارته للصف؟ هذه الأمور ماخدينها بعين الاعتبار، ولا فقط الاعتماد بالنسبة الأكبر للمعرفة الأكاديمية؟
1: لا، هلأ إحنا منقول كالآتي. هلأ إحنا كل متقدم أول شيء قدم اختبار توظيف بنسميه، كل من نجح في هذا الاختبار التخصصي بروح على المرحلة الثانية اللي هي المقابلة. طبعا المقابلات عليها علامات، عليها 30 علامة عشان أنت تكون عارفة. يعني المقابلة مهمة جدا. هلأ في المقابلة تقيس أمور عديدة من خلال المقابلة، وأهم شيء في المقابلة اللي هو الموقف الصف اللي بده يعرضه أمام اللجنة. هذا عليه جزء كبير جدا. طبعا زائد بدهم يقيسوا اللجنة. طبعا بالمناسبة أعضاء اللجنة بيكونوا 3 أعضاء، وفي كمان بنسمي إحنا في مراقب وفي كمان ملاحظ. هلا أمام اللجنة هاي هو بده بعد ما يعرض الموقف الصفي بدهم يناقشوا في الأساليب اللي هو اتبعها، في الاستراتيجيات، في ردة فعله إذا حدا سأله سؤال، كيف تواصل مع الآخرين، كيف كانت يعني عن العملية كلياتها. بدهم يستخلصوا إنه هذا الشخص وهل يعني بقدر أقول أنه يعني لهاي المهنة مناسب ولا مش مناسب. طبعا زائد كمان في علامات، كل عضو لجنة في له علامات. طبعا بعد ما يخلصوا اللي هو بأخذ بتقسموا على 3 كل واحد قديش في كل بند من البنود من 5 علامات، 1 حط 4، 1 حط 3، 1 حط 5، بالتالي بنجمعن وبطلع لكل متقدم. بس أنا اللي بدي أكد عليه إنه يجب على المتقدمين إنهم يحضروا حالهم يعني بشكل ممتاز للموضوع اللي بدو يختاره وللأدوات اللي بدو يستخدمها وللأساليب والمهارات وكيفية هو يعني كيف بدو يعرض حاله أمام اللجنة بالموقف الصف اللي هو بدو يختاره، حتى بالفعل هو يعني يحوز على علامات مناسبة جداً للموقف اللي بده يعمله. وإن شاء الله بنتمنى إحنا طبعاً للجميع إنه يعني ينالوا العلامات المنيحة والوظائف إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب أستاذ محمد، بتعرف يعني اللجنة بيكون دائماً في إلها رهبة وبيكون الموضوع هيك موتر عند البعض من أبنائنا المتقدمين، شو النصيحة اللي بتحب توجهها من خلال وجودك اليوم معنا لكل المتقدمين لإجراء المقابلات التوظيفية علشان يكون مرتاح غير متوتر ويقدر يعطي أفضل ما عنده خلال هذه المقابلة، وكيف يتعامل مع رهبة لجنة المقابلات؟
1: شكرا على هالسؤال. هذا انا اللي بدي اكد عليه، انه مهما حصل الانسان على اي شهاده علميه ولما بده يروح على مقابله الطبيعي جدا انه الانسان يشعر برهبه طبيعيه هاي. يعني اي حدا فينا هو كان عنده مقابله في يوم من الايام ماشي وراح على لجنه هو شعر برهبه. بدناش نكون خوف بمعنى الخوف اللي احنا بنعرفه، لا، بس هو بيكون في يعني في موقف فيه رهبة وفي يعني نوع من الخوف بشكل بجوز مش مبين، وهذا إشي طبيعي. هلا احنا بنقول كالآتي، انه طالما الانسان اذا محضر حاله، يعني انا بدي اعطي مثال، هلا اي طالب بده يروح على امتحان عادي وبكون حافظ المادة وفاهمها وكل شيء، هو بس يقعد بده يشوف الأسئلة بيبقى خايف. هلا هذا طبيعي الشعور، الان بس يبلش يجاوب هو واموره تمشي هو بروح عامل الخوف. بالتالي انت قديش محضر حالك، اما عامل خوف بكون في البدايه صحيح، ولما بتعرض لاسئله ممكن صح اتوتر ويصير عندي توتر، بس اذا كنت انا محضر حالي في الموقف اللي انا بدي اعرضه والاستراتيجيات والادوات وعارف بالضبط شو بدي اعمل، عامل الخوف بتلاشى مباشره، لانه انا بصير بدافع عن الخوف هذا، إني أنا الأشياء اللي بتمتع فيها من معارف ومن كيف أنا بدي أعرض حالي أمام اللجنة.
0: والله كل التحية والاحترام. أنا بدي أشكرك كل الشكر أستاذ محمد الزيتاوي رئيس قسم الشؤون الإدارية في مديرية التربية والتعليم في طول كرم على كل هذه الإيضاحات، وأكيد إحنا بدورنا نتمنى التوفيق لكل المتقدمين في مقابلات التوظيف، وبنأكد مرة تانية على أهمية الالتزام بالمواعيد، وأكيد ما تنسوا إنكم تاخدوا معكم هويتكم الشخصية وتكونوا مستعدين بشكل جيد لحتى تظهروا الكفاءة والقدرات خلال فترة إجراء المقابلة، وبتمنى التوفيق لكل أبنائنا وبناتنا المتقدمين لهذه المقابلات. أستاذ محمد شكرا كثير لإلك.
1: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
0: كل التحية والاحترام، شاكرين لكم ويعطيكم العافية أنتم كمان على هذا الجهد، وإن شاء الله ربي رح يكون بالتوفيق، ونأمل من لجان المقابلات إنها تكون مريحة للمتقدمين، ونأمل إنها تتعامل مع أي متقدم بيكون عنده نوع من الخوف والتوتر والرهبة ويكونوا سلسين بالتعامل. يعني زمان أول كنا نسمع أنه لجنة المقابلات عصبية وحازمين وما عندهم يوم مرحميني. بس هالأيام إحنا عمالنا بنشاهد تغير، لأنه معظمهم بيكونوا من فئة الشباب، من فئة اللي بيكونوا صحبة مع عمر الشباب من أبنائنا المتقدمين. فحلو جدا أنه يكون في عنا سلاسة بالتعامل وأريحية خلال تقدم ابننا لهذه المقابلة. مكملين معكم متواصلين وإياكم مشاهدينا ومتابعينا، مكملين في محطاتنا، مكملين في رسائلكم اللي عمالها بتوصلنا. بنذكركم بأرقام الاتصال والتواصل، الواتساب الرسائل النصية بتكون على الرقم 00970599 40990. يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير للمزارع والفلاح اللي عماله بيحرث وبيحصد في أرضه، صباح الخير للمزارع، صباح الخير للستات اللي عندهم مشاريعهم الخاصة من الإنتاج المنزلي، يعني الصبايا اللي عندهم مشاريع بإنتاج الصابون، إنتاج المواد والأصناف والمنتجات العناية بالبشرة، صباح الخير للستات اللي عندهم مشاريعهم الخاصة بإنتاج التصنيع الغذائي من مخللات من مأكولاتنا الشعبية الفلسطينية، يعني المخللات اللبني بأشكالها وأنواعها، الجبني بأشكالها وأنواعها. كمان صباح الخير للي عندهم مطابخ إنتاجية، صباحكم فلو ياسمين، وخاصة الستات اللي بيعملوا دائما من مشروعهم المميز إنه راس الزعتر راس الجبنة، صباح الخيرات والليرات لكم. تخيلوا أنتوا حاليا موجودين بوحدة من هالقرى وتمروا قدام باب من هالبيوت اللي عنده طابون وتسمعوا صوت الطابون وست البيت وهي عمالها بتخبز على الطابون خبز. يا صباح الخير، كاسة الشاي بالميرامية أو زعتر البلاطة، ريحة بلادنا بتجنن. تخيلوا معي هالمشهد الصباحي، لأنه خاصة أهلنا في طول كرم يمكن مش دايما بيصحلهم أنهم يعيشوا هاي الأجواء، خاصة أهل المدينة. فصباح الخير للريف الكرمي، يسعد صباحكم بكل الخير. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا، صباح الفل والياسمين، صباح الخير لكل أولادنا الحلوين. بتعرفوا انطلقت المدارس الصيفية بس ما بنعرف كيف شكلها. احكونا أولياء الأمور، هل سجلتوا أولادكم بالمدارس الصيفية؟ احكولي عن النوادي الصيفية، هل أنتم من الأهالي اللي بعتوا أولادهم على النوادي الصيفية؟ استغليتوا هاي العطلة الصيفية بشيء مفيد جدا لأولادكم؟ احكولي كيف استغليتوا هالعطلة. صباح الخير لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام. الخالي مقبول صباح، يسعد صباحك يا رب مع الصباح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا عن أهله إلا سالما غانما رددته، ولا عاصيا مذنبا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا تفضلت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير الخالي مقبول، صباح صبحك بكل الخير. الخالي عليا أبو شنب يسعد لي صباحك، صباح المحبة لأغلى الأحبة، يسعد صباحك يا رب، صبحك بكل الخير. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، احنا دائما من خلال برنامجنا في عنا مناطق مختلفة في الضفة الغربية دائما ما بتشهد اعتداءات متكررة ومتواصلة من قبل المستوطنين. دائما هذه المناطق بتشهد أحداث مؤلمة، أحداث مؤسفة، سقوط عدد كبير من الشهداء، اعتداءات على المنازل، على الأراضي، الاستيلاء على هذه الأراضي، اقتلاع أشجار الزيتون وغيرها من المحاصيل، هدم المنازل واقتحام المنازل وتشريد سكانها منها. هذه أشكال مختلفة لاعتداءات المستوطنين، لكن إحنا بنحكي عن خطوة استفزازية جديدة. اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير برفقة مستوطنين إلى مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، والقرية اللي بتتعرض من سنوات لاعتداءات متكررة من المستوطنين والاحتلال. رح نحكي عن هذا التصعيد. هذا الأمر بينذر بتصعيد جديد بيستهدف القرية وسكانها. لحتى نتحدث أكثر عن الأمر والموضوع ينضم إيانا من خلال اتصال هاتفي الأستاذ أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير. صباح الخير أستاذ أمين.
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحك. نتمنى السلام دائما لأهلنا في المغير اللي للأسف بتتعرض بشكل متواصل من سنوات لهذه الاعتداءات والاقتحامات بأشكالها المختلفة اللي من خلالها بيتضرروا الأهالي والمزارعين وأصحاب الأراضي والمنازل. لكن ما حدث وجرى يوم أمس في المغير، حدثنا عن تفاصيل هذا الاقتحام لبن غفير.
1: يعني هذا ليس بالشيء الجديد على قرية المغير. قرية المغير كما يرى ويسمع الجميع تتعرض لعمليات اقتحامات واعتداءات تكاد تكون على مدار الساعة، سواء من قطاع المستوطنين أو قوات الاحتلال. وفي هذه الأثناء يوجد اقتحام لقرية المغير من جيش الاحتلال، يقوم من خلالها بإلقاء القنابل الغاز داخل المنازل واستفزاز المواطنين والاعتداء بالضرب على كل من يجدوه بالشارع، وخاصة حين يكون هناك إغلاق للقرية من خلال الحاجز الذي يبتز المواطنين وينكلوا بهم ويتم الاعتقال أو الاحتجاز لساعات. أما ما حصل بالأمس وهو زيارة بن غفير أو اقتحام بن غفير برفقة عدد من الوزراء المتطرفين إلى المدخل الشرقي ولم يدخل إلى القرية وأصغر من أن يدخلها بإذن الله تعالى، ولكن هناك مؤشر خطير مثل هاي الزيارات بأن سبق وأن كان له زيارة لنفس المكان وإقامة غيمة كما حدث بالأمس على المدخل الشرقي في 10/4 سنة 24، أي قبل عامين، وكان هناك تحريض مباشر على القرية وضرورة استهدافها وقتل أهلها وتهجيرهم. وبالفعل بعد يومين من هذه الزيارة كانت هناك مجزرة بحق أبناء قرية المغير، وكان تجمع لأكثر من 1500 مستوطن مسلحين حاولوا اقتحام القرية، وبالفعل تمكنوا من إحراق أكثر من 35 منزل من أطراف القرية وإصابة أكثر من 70 شاب من أبنائها بالرصاص الحي واستشهاد الشهيد جهاد أبو عليا في حينه، وتجريف ما يزيد عن 15,000 شجرة زيتون واعتقال العشرات من أبناء القرية على يد قوات الاحتلال. التخوف بأن تتكرر مثل هذا السيناريو هذا ليس بغريب على هؤلاء الإرهابيين.
0: يعني مثل ما ذكرت أستاذ أمين، المغير هي من أكثر القرى اللي بتواجه اعتداءات المستوطنين بشكل يومي. هذا كله بيعود للأسف بالضرر على أهلنا في حركة تنقلهم، في حياتهم المعيشية، على طلابنا، على أبنائنا، طلاب الجامعيين، طلاب المدارس، المزارعين، على الموظفين، على الحالات الإنسانية الطارئة. كم حجم الخسائر والانتهاكات اللي بتتعرض لها القرية خاصة في الأشهر الأخيرة تحديداً؟
1: للأسف الشديد بأن قرية المغير دفعت فاتورة باهظة نتيجة صمودها وثباتها، ثبات أهلها وتمسكهم بما تبقى من أراضي المغير وإصرارهم على البقاء في قرية المغير، علما أنه قرية المغير حاليا شبه معزولة عزل تام عن محيطها الفلسطيني من خلال إقامة أكثر من 9 بؤر استيطانية بمحيط القرية من جميع الاتجاهات، عدا عن اعتقال إغلاق المدخل الغربي كما ذكرت من خلال الحاجز شبه الدائم على المدخل، مما يتسبب بمنع الزائرين حتى إلى قرية المغير وأصبحت في عزلة تامة. قرية المغير تعداد سكانها 4,000 نسمة. ما قدمته وما من فطورة صمودها وثباتها خلال فقط العامين الماضيات أكثر من 315 جريح بالرصاص الحي وست شهداء إضافة إلى قائمة الشهداء السابقة، وإحراق عشرات المنازل والسيطرة على ما يزيد من 42,000 دونم من أراضيها، ولم يتبقى سوى المنطقة السكنية التي لا تزيد عن 950 دونم، عدا عن اعتقال أكثر من 400 حالة اعتقال لأبناء القرية، ما زال منهم 70 قيد الاعتقال.
0: يعني احنا بنحكي عن اوضاع معيشيه يوميه صعبه بيتعرضوا لها اهلنا، من اعتقالات، من مضايقات. اليوم احنا بنتحدث عن موقفكم بالاتصالات، بتقديم كل ما يمكن تقديمه منكم كمجلس الى الجهات المختصه والاساسيه، خاصه للاسف في ظل هذا التصعيد اللي عمالنا بنشهده ما بينذر له من واقع للأسف خطير على القرية وعلى أهالي القرية.
1: يعني هذا الحال الذي تعيشه قرية المغير هو يستوجب وقفة وطنية شاملة لمساندة ومؤازرة لأهالي قرية المغير. نحن كمجلس نبذل كل جهد مستطاع بالتعاون مع كل المؤسسات في القرية وأهل الخير، ونتقاسم لقمة العيش ونحاول تغميد جراحنا بأنفسنا، ولكن يعني حقيقة هناك تقصير حتى من المجتمع المحلي. يعني لا يكفي أن نعلق الشماعة على السلطة الوطنية، نعم هناك مطلوب منها الكثير، ولكن العتب على مجتمعنا المحلي وحتى الهيئات المحلية في على امتداد فلسطين، طالما أننا شدنا أن تكون هناك على الأقل زيارات تضامنية من قبل هذه القرى والهيئات المحلية والجامعات الفلسطينية بزيارة قرية المغير. ليس الهدف اللي هو الدعم المادي، ولكن أيضا الدعم المعنوي مطلوب في مثل هذه المرحلة، في غياب مؤسساتنا الوطنية مثل الجامعات والمعاهد والكليات. أين هم من المغير؟ لا يكفي أن نكون هناك تقصير من السلطة الوطنية، نعم هناك حصار على السلطة الوطنية ونحن ندرك ذلك وعجز مالي، ولكن إحنا كمجلس نتعامل مع كل الوزارات ذات الصلة وكل المؤسسات من أجل على الأقل مساندة ما أمكن مساندته من أهل المغير لضمان استمرار صمودهم، وهذا يتطلب وقفة جدية وحقيقية من الكل الفلسطيني. فالموضوع ليس موضوع المغير فقط، ولكن الرسالة التي يحاول إيصالها الجانب الإسرائيلي من خلال التجديد على قرية المغير. فإذا كسرت المغير سيكون هناك خلل في الميزان، وسيكون هناك تهجير لكل المنطقة الشرقية بشرقي رام الله. فثبات أهل المغير هو صمام الأمان، وأصبحت الأمور تفوق إمكانيات مجلس قنوات المغير أو حتى أهل المغير ككل نتاج هاي الاعتداءات. للأسف الشديد نحن نتحدث عن قرية كما ذكرت 4000 نسمة، فطولة ما دفع لا يوجد بيت لا توجد فيه مصيبة أو إصابة أو جريح أو شهيد أو معتقل، عدا أنه 90% من أبناء القرية أصبحوا عاطلين عن العمل نتيجة هذه الإغلاقات ونتيجة تخوفهم من ترك القرية والذهاب إلى العمل خارج القرية، لأنه في كل لحظة يتغير الحال ويستوجب وقوف أبناء القرية لحماية بيوتهم ومنازلهم. وأكبر دليل ما حصل مع عائلة الحاج أبو عطا، هذا البيت القريب من شارع الالتفاف هو منفصل نوعا ما عن جسم القرية، والذي يتعرض بشكل يومي ويستوجب التواجد فيه ومساندة هاي الأسرة على الأقل لاستمرار ثباتها ووجودها في هذا المكان.
0: كل التحية لكم على هذا الصمود أمام كل هذا العدوان، أمام كل هذه الانتهاكات، أمام كل هذه الصعاب اللي بتمر فيها كشباب، كرجال، كنساء، كأطفال، كل أهالي اللي مغير أمام هذا التصعيد الخطير بحق القرية وأهل القرية. أشكرك كل الشكر الأستاذ أمين أبو علي رئيس مجلس قروي المغير، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لأهلنا في المغير الحبيبة. ومتواصلين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر، نذكركم بأرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849، المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 00970599940990. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، مكملين معكم بمحطاتنا المختلفة والمتنوعة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صباح اليوم الثلاثاء مواطن من مدينة نابلس. اقتحمت صباح اليوم حي التعاون في المدينة، داهمت بناية سكنية، قامت بتفتيشها واعتقال الشاب علاء درويش من هذه البناية السكنية. المصادر أضافت أن الاحتلال اقتحم فجر اليوم مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية وحي المعاجين دون أن يتم الإبلاغ عن اعتقالات في هذه المناطق. كمان من أبرز العناوين صباح اليوم مشاهدينا ومتابعينا، الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بيستمر في التصاعد. الجيش الأمريكي أعلن صباح اليوم أنه أكمل موجة من الهجمات اللي استمرت حوالي 5 ساعات ضد سلسلة من الأهداف العسكرية في جميع أنحاء إيران، بينما الحرس الثوري أعلن أنه هاجم ناقلات نفط في مضيق هرمز وهدد بتفاقم الأزمة في المنطقة. لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية قال إنه هاي الليلة هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات الأمريكية واللي بتهدف لمواصلة إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية وقدرتها على تهديد الممرات الملاحية في الخليج. من بين الأهداف اللي استهدفت بوشهر وجاسك وأيضا بندر عباس وغيرها. الأمريكيين أفادوا باستخدام ذخائر دقيقة ضد أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ ومستودعات الطائرات المسيرة والبنية التحتية البحرية. البيان العسكري ذكر أنه أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشر حاليا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأنه القوات في حالة تأهب قصوى ولمزيد من التطورات. إيران تجاهلت ناقلات النفط التحذيرات، وفي الوقت نفسه أصدر الحرس الثوري بيان غير عادي أعلن فيه عن مسؤوليته عن مهاجمة ناقلتين للوقود في مضيق هرمز، وأكدوا أن السفن أوقفت أنظمة الملاحة الخاصة فيها وتجاهلت التحذيرات المتكررة أثناء إبحارها في طريق وصفوا بأنه غير قانوني، ويقولوا أن ناقلات النفط تعرضت لأضرار وتعطلت. كمان هددوا بأنه التعاون مع العدو العدواني لن يؤدي إلا إلى الندم والخسائر وتأخير إعادة فتح مضيق هرمز وخلق أزمة طاقة عالمية. في وقت سابق وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أنه إيران أطلقت صواريخ على ناقلتين تابعتين للبلاد كانت بتشق طريقها في مضيق هرمز. البيان أفاد بمقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة 8 آخرين، 4 منهم بإصابات خطيرة، وتضررت الناقلتين جراء حرائق اندلعت فيها، إلا أنه الفريق أو فرق الإنقاذ تمكنت من السيطرة على هذه الحرائق بالسفن. رح نوافيكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا بكل شيء جديد بما يتعلق بمتابعة هذه الأخبار على الصعيد الدولي. كمان من رسائلكم الصباحية، صباحكم فلسطيني نابلسي من السعودية، صباح خاص لزوجتي ألاء بالأردن، صباح الخير لكم، أحلى صباح لأهلنا في نابلس الحبيبة وأهلنا أبناء فلسطين المغتربين الموجودين بالسعودية، صبحكم بكل الخير. وأحلى صباح كمان لزوجة ألاء موجودة في الأردن، يعني الأردن والسعودية ونابلس، شو بدنا أحلى من هيك صباحية ثلاثية مشتركة. صبحكم بكل الخير ومن طول كرم بنوجه لكم أجمل التحيات الصباحية. تعالوا نكمل كمان من محطاتنا اللي بدنا نحكي عنها اليوم. طبعا كلنا بنفتخر لما بنشوف أي فعالية، أي افتتاح، أي معرض، أي عرافة، أي شيء بيكون له علاقة بالوطن، بوطننا الحبيب. ضروري جدا أنه نشوف الثوب الفلسطيني. الثوب الفلسطيني اللي اليوم لما إحنا بنحكي مش مجرد زي تراثي بنلبسه فقط بالمناسبات، بالعكس هو يعتبر سجل حي حاضر شاهد على كل تاريخ المدن والقرى، كمان هذا الثوب الفلسطيني بيحمل بزخارفه زوايا المكان والإنسان. كمان احنا اليوم بدنا نحكي عن الثوب الفلسطيني وعن أهميته وعن لونه وعن قديش اليوم يعتبر هوية عن تاريخ وطننا الحبيب. من العادات اللي صارت ورجعت أو يمكن موجودة وبكثرة اليوم هي حفلة الحنة للعروسة. حفلة الحنة للعروس زمان كانت العروس يمكن تلبس الثوب الفلسطيني، وكانت يمكن إمها أو إم العريس أو يمكن فقط خوات العريس هم اللي يعتمد عليهم بارتداء الثوب الفلسطيني. لكن الجميل جدا بهاي الأوقات اللي إحنا بنمر فيها إنه من أحلى الترندات كمان والمشابهة اللي بتشابهوا فيها الصبايا، إنه حفلة الحنة صارت باعتبار عن ارتداء فقط الثوب الفلسطيني. وما أجمل هيك حفلة لما بيكونوا كل الصبايا مرتديات الثوب الفلسطيني. أبنائنا المغتربين اللي موجودين خارج فلسطين خاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى، لما بيكون في عندهم عروس وبيكونوا متجمعين كل أبناء الجالية وأبناء العائلة بتلاقيهم كلهم لابسين الثوب الفلسطيني وبيتزينوا فيه. وكمان إحنا عنا صارت حفلة الحنة الترند هالأيام، صارت العروس تطلب من كل الصبايا إنهم يلبسوا الثوب الفلسطيني، وفعليا الكل صار يتزين ويتباهى مين ثوبها أحلى من التاني، مين تطريز ثوبها أحلى من التاني، ومين لون ثوبها أحلى من لون ثوب التانية. فاليوم بدنا نحكي عن الثوب الفلسطيني. اليوم هذا الثوب اللي كتب ضمن المقال اللي جاء بعنوان الثوب الفلسطيني حكاية هوية نسيج وطن، كان بكلمات الدكتورة سارة الشماس لحتى تحكي الثوب الفلسطيني قديش اليوم بيمثل وثيقة وطنية لا نستغني عنها، وعمالها بتواجه محاولات طمس الهوية وسرقة الموروث. نرحب بالدكتورة سارة الشماس، باحثة وكاتبة في العلوم التربوية. صباح الخير دكتورة سارة.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين لإلكم في وين مكان بالوطن وخارج الوطن، تحياتي إلكم.
0: صباحك فل وياسمين دكتورة سارة. دكتورة دائما عودتينا على مقالاتك الرائعة، كلماتك، كتاباتك اللي في كل مرة بيتناول قضية بيتناول موضوع جدا مهم. المقال الأخير اللي كان بعنوان الثوب الفلسطيني حكاية هوية نسيج وطن بيحكي عن الثوب، بس بدنا نعرف شو الدافع اللي خلاك تكتبي هذا المقال بهالأوقات اللي احنا بنمر فيها.
1: بداية احنا لما بنحكي عن الثوب الفلسطيني احنا بنحكي عن وثيقة وطنية، زي ما بأكد دائما هذا الشيء اللي بيحمل اكيد شواهد مادية وكمان بصرية، هي بتوثق تاريخ مجتمعنا الفلسطيني وقديش بتعكس الهوية الفلسطينية للإنسان والمكان. بالنسبة للدافع كتابة هذا المقال، هو أكيد دائما انطلاقا من إيماني بأن الثوب الفلسطيني هو بمثل الوثيقة الوطنية اللي منأكد على أنها هي بتحفظ الذاكرة الثقافية للأجيال اللاحقة، وكمان بتأكد من خلالها أنه أصالة هويتنا وتجذرها كمان عبر التاريخ. يعني لما بنحكي عن أحد المناسبات الفلسطينية الوطنية، منها مناسبة يوم الثوب الفلسطيني إن شاء الله راح يكون ب25 الشهر الحالي، هاي دائما فرصة لنسلط الضوء على القيمة التاريخية والعلمية لهذا الموروث، كمان نعرف إيش بيحمل من دلالات حضارية بتتجاوز إنه كما تفضلت فيه ما شاء الله على تقديمك إنه من ناحية جمالية، كمان إنه بيهمنا إبراز أهمية التوثيق العلمي في حماية موروثنا الثقافي، وكونه ثوب الفلسطيني هو جزء مهم من تراثنا الفلسطيني يحفظ للأجيال اللاحقة كما هو من محاولات أي تشويه ثقافي، وكمان بيكون وصف جزء كما هو من تراثنا الفلسطيني. لهيك إحنا كباحثين وأنا ككاتبة وكان عندي إصدار كتاب الثوب الفلسطيني حكاية هوية نسيج وطن، لأهمية توثيق وربط الثوب الفلسطيني بالحفاظ على الهوية وزمن العولمة. لهيك كان كتابة مقالي جاء بهذه الفترة.
0: في ظل محاولات سرقة وتزييف الثوب الفلسطيني، شو أهمية التوثيق الأكاديمي لهذا الإرث اليوم بهذا الوقت اللي إحنا بنمر فيه؟ لما بنحكي عن مقال الثوب الفلسطيني، لأي مدى بيكون حماية، درع حامي للهوية وللرواية الفلسطينية؟
1: بالنسبة للمحاولات اللي دائمة بخصوص طمس هويتنا الثقافية الفلسطينية، ونعرفها بالنهاية نحكي عن تشويه ثقافي اتجاه تراثنا الفلسطيني، يتطلب منا جهود مضاعفة في التوثيق العلمي، لأنه بنعتبره هو أداة لحماية تراثنا الفلسطيني وصون الموروث الثقافي. لما بيكون التوثيق القائم على المصادر الموثوقة والأدلة التاريخية، إحنا مش عشان بس نذكر التراث فقط أو نحفظه، هون بيكون بترتب عليه بيعزز حضوره في وعي المجتمع وبيدعم بيأكد على السردية الفلسطينية، لهيك بيكون هو بالنهاية بيكون مرجع علمي تستند إله الأجيال اللاحقة والباحثين والكاتبين في التراث الفلسطيني في مواجهة محاولات أي تزييف أو ادعاءات اللي هي بتستهدف هويتنا الفلسطيني.
0: دكتور، اليوم برأيك شو الدور اللي لعبته المرأة الفلسطينية لحتى تحافظ على الهوية الوطنية من خلال التطريز ومن خلال الثوب الفلسطيني اللي اليوم بصراحة صرنا منتغنى فيه بأي مناسبة، بأي مش بس بالأفراح وبالأعراس، بكل المناسبات الخيار الأول هو الثوب الفلسطيني بمختلف أشكاله.
1: المرأة دائماً هو دورها أساسي ومعروف إنها حافظة لتراثنا الفلسطيني ليستمر الأجيال اللاحقة، فهو نعتبره دور محوري في حفظ التراث من خلال ثوب الفلسطيني. إذا أنت بتحفظي بالإبرة والخيط، هذا بنعتبره جانب مهم من الذاكرة الوطنية، وكمان نقل هذا الإرث من جيل إلى آخر. فهي المرأة الفلسطينية حملت بتطريزاتها المختلفة ملامح البيئة المحلية، وعكست العادات والتقاليد، وكمان هون سجلت الخصوصية الثقافية لكل منطقة، لأن إحنا بالنهاية ثوبنا هويتنا الفلسطينية وين مكان في العالم، لكن على مستوى مناطق الفلسطينية بتلاقي كل منطقة بتميز بثوبها الفلسطيني، يعني بتعكس انه انا من منطقة الخليل، انا من منطقة نابلس، انا من منطقة رام الله، من طول كرم، من القدس، من بيت لحم، هذا كله من خلال تعريف المناطق من خلال الثوب الفلسطيني، ولكن بالنهاية المظهر العام معروف امام العالم انه هذه هويتنا الفلسطينية من خلال ثوبنا. لهيك تحول الثوب الى، يعني خليني أوصف لك يا، يعني كوعاء للهوية، وسيلة نفس الوقت ليحفظ تراثنا وذاكرتنا الجماعي. وكمان هذا الشيء بالنسبة للمرأة، يعني مهارتها وإتقانها، لأنا بعتبر قديش هي متقنة وقديش هي مبدعة في فن التطريز، إلا إنها بشكل أساسي هي كانت تساهم في استدامة هذا الموروث الثقافي الفلسطيني من خلال ما يعني تقدمه من أتواب فلسطينية متنوعة، التطاريز والأشكال والزخارف والألوان، هذا الشيء قديش بيعطيك أهمية وإدراك ونستمر ونحافظ عليه من خلال رموزه ودلالاته، اللي احنا بنعتبر هذا الشيء بالنسبة لنا قديش أساس في حماية هويتنا الفلسطيني. وكمان نأكد على انه زي ما حكيت انه انت تواجهي محاولات الطمس والتزييف أي تشويه ثقافي من خلال ما تقوم بدور مهم هي المرأة الفلسطينية بإخراج ثوب فلسطيني جميل ولكن بأبعاده له قيمة بحفظ موروثنا الثقافي وجزء أساسي من التراث اللي بنعتبره ومنركز عليه في استمراريته للأجيال اللاحقة.
0: اليوم دكتورة سارة، إيش الرسالة اللي فعليا حاولت أنك تركز عليها بالخط العريض؟ رسائل كثيرة تضمنها هذا المقال وتحدثت عنها، لكن الرسالة الأساسية اللي حابة أنه كل امرأة، كل رجل، كل فلسطيني تضل راسخة وعالقة في ذهنه بمجرد قراءته لهذا المقال.
1: رسالتي أكيد أنت تعرفي أي كتاب له رسالة، أي مقال له رسالة، أي بحث له رسالة هادفة. بشكل أساسي أنا لهذا المقال إنه حماية الثوب الفلسطيني هي مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، ما بتقتصر على فئة معينة أو جهة معينة أو باحثين أو يعني بتعرفي احنا هذا بالنهاية نعتبره دور جماعي. فبالنسبة للمرأة دورها أساسي في صون هذا الإرث من خلال الحفاظ عليه المستمر اللي هو الفن، التطريز بالطريقة التقليدية وعدم إخراج الثوب الفلسطيني من جوهره الأصلي. لما حكيت في زمن العولمة في موضوع كتابي، هو كمان احنا بنواجه في الصناعة الحديثة أوقات إذا نكون واعيين ومدركين في تشويه جزء مهم من تراثنا الفلسطيني هو الثوب الفلسطيني. إحنا بنعرف التراث في تطوير بيصير عليه، مع الحفاظ على جوهر تراثنا الفلسطيني ومن خلال كمان رجال عنا أكيد دورهم مهم في دعم هذا التراث وتشجيع توثيقه وحماية الهوية الثقافية، لأنه هو جزء زي ما حكيت مهم من هويتنا الفلسطينية. عنا جيل الناشئ اللي احنا بنعتبرهم هم الأمناء على مستقبل مجتمعنا الفلسطيني وحفظ موروثنا الثقافي، فتقع عليهم مسؤولية كبيرة إنه يكونوا واعيين وعارفين تراثهم الفلسطيني كما هو، لا يحفظوا للأجيال فيما بعد. يعني أجيال بتسلم أجيال، إحنا ورثنا على الأجداد والأباء والأمهات، هلأ إحنا بدنا ننقله للأجيال اللاحقة، يعني جيل بسلم جيل. وفي النهاية أنت بدك تقدمه للعالم بوصفه هو شاهد على أصالة شعبنا الفلسطيني وعمقه بحضارته. لهيك إحنا حماية تراث فلسطين بتبدأ بالمعرفة، بتترسخ بالتوثيق وبتستمر للأجيال اللاحقة وتتناقلها كما هو. هذا بشكل سريع دائما نأكد عليه إنه تراثنا الفلسطيني مطلوب يستمر كما هو للأجيال اللاحقة مع حفظ كل شيء متعلق فيه وهو جزء أساسي زي ما حكيت هو الثوب الفلسطيني. تحياتي لكم.
0: كل التحية لك دكتورة سارة الشماس، باحثة وكاتبة في العلوم التربوية. أشكرك اليوم على انضمامك وإيانا، وأشكرك دائما على كل المقالات اللي بتكتبيها واللي من شأنها صراحة أنها تسلط الضوء على كثير من القضايا الفلسطينية، وتحديدا القضايا اللي تعنى بالمرأة، تعنى بهويتنا، تعنى بتاريخنا وإرثنا. واليوم من خلال هذا المقال اللي ركزنا عليه، المقال اللي بيحكي أو الغرزة اللي بتحكي وطن الثوب الفلسطيني، ذاكرة وهوية. كل التحية والاحترام للدكتورة سارة، وكمان
1: شكرا لكم.
0: كل التحية لك دكتورتنا أكيد، وكل التحية لكل الصبايا، لكل الشابات اللي اليوم زمان صدقا كان الثوب الفلسطيني هو ثوب العروسة، هو الثوب اللي بيتزينوا فيه المرأة بكل المناسبات، في ثوب للبيت، في ثوب للزيارات، وفي ثوب للأفراح والمناسبات. اليوم من جديد رجع الثوب الفلسطيني

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخيرات والمسرات. صباح الخير راني برابرة. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا. صباح الخير. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الفل والياسمين. يسعد صباح كل مستمعينا ومتابعينا. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا: صباح الخير، اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم إيمانا كاملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وبيتا آمنا وجسما سالما معافا من كل بلاء. اللهم آمين يا رب العالمين. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا في محطاتنا المختلفة، وبهالمحطة الأخيرة والختامية لصباح اليوم الخميس بدنا نحكي عن موضوع مهم يتعلق بالجانب الرياضي. طبعا ما إله دخل بكأس العالم، إله دخل بالكأس الداخلي الفلسطيني. اليوم إحنا بنحكي بعد أكثر من عامين ونص على توقف النشاط الرياضي الفلسطيني، محاولات إعادة الحياة للملاعب بعملها بترجع من جديد في

0: ظل هذا الواقع الاستثنائي اللي فرضته الحرب والظروف الصعبة اللي انعكست للأسف على الأندية وانعكست على اللاعبين والبنية التحتية الرياضية. اليوم من خلال هالمحطة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بدنا نحكي عن خطوة، هالخطوة بتهدف لتحريك عجلة الرياضة وتكريم شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية. رح نكون معكم أكيد بهالمحطة لنتعرف إنه كيف ممكن تعود الرياضة من جديد، الكرة الفلسطينية كيف ممكن ترجع للملاعب. اتحاد الكرة عمله بيطلق كأس شهداء الحركة الرياضية تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي بمختلف الأندية والمدن والمحافظات. من الرسائل اللي عملها بتوصلنا كمان، صباح الخير لإلك ريهام. إسلام أبو شمعة، يسعد صباحك يا رب، يسعد صباحك إسلام، إلك ولكل مرضى الثلاسيميا، يسعد صباحهم، لكل مرضى الفشل الكلوي صباح الخير لإلكم، لكل مرضى السرطان يسعد صباحكم يا رب، يشافيكم ويعافيكم يا رب ويهون ويخفف عليكم تعب وثقل هذه الأيام. بنحكي صباح الخير لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، يسعد صباحهم يا رب. صباح الخير للمرضى اللي موجودين حاليا بالمستشفيات للأسف، وبتعرفوا لما إحنا بنحكي مرضى الفشل الكلوي الله يكون بعونهم، مريض الفشل الكلوي اللي بموجود بقسم غسيل الكلى الله يخفف عنه يا رب ويهون عنه، وبنعرف كيف بيكون حالهم بعد كل جلسة غسيل، يكون حالهم صعب ما فيهم حيل بصراحة حتى أنهم يركبوا السيارة ويروحوا على بيوتهم، الله يخفف عنهم ويهون عنهم وكله إن شاء الله في ميزان حسناتهم شافي على إلهم هذه الأيام يوم القيامة يا رب. وهذا التعب، صباح الخير لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، صباح الخير لإسلام أبو شمعة، صباح الخير للدكتور صلاح الحاج يحيى، صباح الخير لكل الممرضين والممرضات العاملين في القطاع الطبي والصحي بمختلف المستشفيات، المستشفيات الحكومية، المستشفيات الخاصة، المراكز الطبية والصحية، صباح الخير لإلكم ويعطيكم ألف عافية، خاصة للي كانوا مناوبين، بتعرفوا مناوبات بتكون شغالة على مدار الأسبوع فالله يكون بالعون. مهنة التمريض مهنة مش سهلة، مهنة مش مسؤوليتها بصراحة كتير كبيرة، ومش سهل أي شخص إنه يمتهن التمريض لأنه عليه مسؤولية في متابعة المرضى، عليه مسؤولية بأنه يكون موجود ومتابع بكل كبيرة وصغيرة بتتعلق بالمرضى، الله يكون بالعون بس يا رب، ويعون كل أطفالنا أبنائنا المرضى اللي للأسف اليوم مقطوع عنهم الأدوية نتيجة عدم توفرها بمديريات الصحة، عدم توفرها بالمستشفيات لأنها مكلفة، لأنه شايفين الأوضاع اللي عملها بتمر فيها الحكومة من هذه الأزمة والضائقة فما في أدوية متوفرة. وللأسف إحنا اليوم بنحكي عن أوضاع بمر فيها مرضانا، خاصة المرضى اللي بتكون ظروفهم صعبة، ظروفهم الصحية طبعا، المرضى اللي بيكون عندهم أمراض نادرة، أمراض علاجها بيكون مش سهل مش هين، خاصة أنه بنحكي عن أدوية بتكون مكلفة للغاية، يعني إذا توفرت أصلا بالصيدليات مبلغ يعني ثمنها هديك الحسبة هداك المبلغ بيكون، فالله يكون بعون الأهل، الله يكون بعون الآباء والأمهات الزوجات، الله يكون بعون أولادنا، لأنه للأسف كله بيكون بوجود مضاعفات مش مرغوب فيها للمريض وأجسامهم بتصير تتفاعل بطريقة عكسية، بيكون في رفض لأي نوع بديل من أنواع الأدوية، الله يكون بالعون وإن شاء الله يا رب يفرجها على أبناء الشعب الفلسطيني وتتحسن الأحوال. ونرجع من جديد ونتحدث عن الكرة الفلسطينية، وحكينا بعد أكثر من عامين ونص على توقف النشاط الرياضي الفلسطيني، حكينا كان في محاولات لإعادة الحياة إلى الملاعب من جديد طبعا في ظل هذا الوضع والظروف الاستثنائية اللي بنمر فيها واللي الظروف الصعبة اللي مثل ما حكينا انعكست على الأندية واللاعبين وعلى البنية التحتية الرياضية. الخطبة اللي من شأنها إنها تحرك عجلة الرياضة وتكرم شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية، اليوم يطرح تنظيم دوري كأس شهداء الحركة الرياضية كبطولة تنشيطية تحمل رسالة وفاء لأكثر من 1000 شهيد من اللاعبين والكوادر الرياضية. تعالوا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي بينضم أيانا من خلال اتصال الهاتف، الدكتور سليمان العمد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في شمال الضفة. صباح الخير دكتور سليمان.
1: صباح الخير، صباح الخير لكم والجميع المستمعين والمشاهدين الكرام، وصباح خاص لأهلنا في محافظة طول كرم.
0: يسعد صباحك دكتور. دكتور، لما بنحكي بعد أكثر من عامين ونصف على توقف النشاط الرياضي، لوين وصلت الجهود لإعادة إطلاق البطولات الرسمية في فلسطين؟ شو الخطة الزمنية للعودة؟
1: يعني أولا أنا بدي أشكركم على تسليطكم الضوء لهذا الموضوع اللي بصراحة يعتبر الآن من أهم المواضيع الخاصة في الرياضة الفلسطينية، وخاصة بعد ما إحنا توقفنا قصرا بسبب آلة الاحتلال الإسرائيلي زي ما تفضلت في مقدمتك من 17 حتى الآن لم يكن هناك أي نشاط رياضي، وتحديدا في لعبة كرة القدم، هاي اللعبة الشعبية الأولى في فلسطين. اليوم إحنا عم نطلع على وضع الأندية، على وضع المراكز الشبابية، على وضع الأطفال في الملاعب. يعني للأسف أنه بسبب يعني غصبا عنا قصرا وليس بإرادتنا تراجع هذا الموضوع، ولكن ما زلنا نحتفظ أنه إحنا الفلسطينيين دائما بنكون مقررين أنه إحنا نرتقي ونصعد من جديد، زي اللي قدرنا بعد الانتفاضة الأولى والنكبة والنكسة والانتفاضة الثانية، قدرنا أنه نبني مؤسسات ونكبر البلد. الرياضة اليوم أصبحت جزء أساسي وهام من منظومة هذا الشعب الفلسطيني اللي إحنا بنرفع علمنا الفلسطيني فيه. إحنا اليوم عمالنا إذا بنطلع على الوضع نشخصه بصورة سريعة جدا، أندية تراجعت للخلف كثيرا من الناحية المالية ومن الناحية الرياضية ومن الناحية الفنية، منشآت رياضية غير مستخدمة وبالتالي تم إهمالها لأنه لا يوجد دوري ولا مشجعين ولا جماهير. الطرقات والطرقات أو الحواجز ما بين المدن وما بين المحافظات في كل أرجاء الوطن، هذا كله والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق شعبنا، العدد الشهداء من الحركة الرياضية اللي وصلوا 1012 شهيد، وعلى هيك رح يتم إطلاق كأس الألف شهيد خلال الفترة القادمة، التدمير اللي صار في المنشآت الرياضية في غزة وفي الضفة وفي كل مكان، هذا الكلام كله إحنا يعني انتهاكات متواصلة أدت إلى تراجع الرياضة وتحديدا كرة القدم. وما بدنا ننسى يعني والمشاهدين المستمعين يعرفوا إنه الانتهاكات مش بس بسبعة عشر لليوم، هي متواصلة من زمان، من يعني الاحتلال هذا، من حيث الطرقات، عدم وجود الملعب البيتي، الانتهاكات بحق البضائع، الانتهاكات بحق الأدوات الرياضية، بحق السفر، بكل شيء. فهذا بالمقابل أدى إنه إحنا يكون هناك إيقاف لهذا الدوري الفلسطيني، وكان هناك الحرب المسعورة على قطاع غزة وارتقاء عدد كثير من الشهداء، والوضع غير مستقر. يعني مش سهل نلعب مباريات ودوري ونروح بين الحواجز وقطعان المستوطنين يعني، والحروب اللي عمالها كانت تصير أمريكا وإيران وما إلى ذلك، فكان هناك إيقاف. هلأ إحنا بدنا نفكر بالعودة لهذا النشاط. كان هناك اجتماع يوم السبت الماضي مع بحضور الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وعدد كبير من أندية فلسطين الموجودين في الضفة الغربية، سواء كانت المحترفين أو الجزئي أو الاحتراف أو الدرجة الثانية والثالثة والمناطق، كانوا متواجدين في رام الله، وتم اجتماع معهم ومشاورتهم، وكان القرار مشترك، والقرار هو عبارة عن مسؤولية وطنية اتجاه هذا الموضوع، وهو إعادة عجلة الرياضة وتحديدا كرة القدم من خلال إطلاق دوري. هذا الدوري لا يحمل دوري تصنيفي، لا يحمل درجات، ما رح يكون هناك في صعود وهبوط، ولا رح يكون هذه محترف وهذا محترف جزئي. هذا عبارة عن بطولة كأس، سميناها بطولة كأس الألف شهيد. طبعا تم الاتفاق مع الأندية في هذا الموضوع،
0: أكيد كان رسالة في طبعا وراء اختيار هذا الاسم طبعاً. وأكيد إحنا بنحكي عن ألف شهيد،
1: طبعا هي رسالة لكل الناس أن الحركة الرياضية في هاي الفترة فقدت 1000 شهيد و12، وهم عبارة عن لاعبين، إداريين، حكام، بكل المكونات الخاصة في الرياضة لجميع الألعاب الرياضية. طبعا ما ننسى كمان المنشآت الرياضية تم تدميرها في الضفة أو بقطاع غزة. اللي بدي أقولكم إياه مهم إنه هذا الكأس اللي بده يبدأ في أول سبتمبر زي ما تفضل الباشا أبو رامي، هناك أصبح في شيء يعرف في موضوع كيف بدنا نرجع نلعب، شو الآلية اللي بدنا نرجع نلعب فيها. هلأ في مهم شغلات لازم نعرفها ستي. المنشآت الرياضية الآن في فلسطين متهالكة بسبب أنها لم يتم استخدامها، أو ممكن يكون هناك تدمير في بعض أجزائها نتيجة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم إحنا عمالنا بنحاول في كل ما أوتينا من قوة وبأقل التكاليف إن نعمل تأهيل مؤقت لهذه المنشآت الرياضية. على سبيل المثال في محافظة نابلس الآن، في مدينة نابلس، يجري من خلال بلدية نابلس إعادة ترميم للأجزاء الخربانة أو التالفة من الملعب، من العشب، الغرف الموجودة في المنطقة الغربية من الملعب، عمالهم بيحاولوا يعملوها ترميم وصيانة، الحديد، يعني في هناك جملة من التصليحات والترميمات اللي رايحة تكون موجودة خلال هذه الفترة. ملعب طول كرم كذلك الأمر يتم التواصل دائما مع مدير الملعب ومع بلدية طول كرم لوضعهم في صورة الوضع لحتى نكون إحنا جاهزين لاستقبال مباريات. ملعب جنين، أنا بحكي على الشمال تحديدا، ملعب جنين تم بناء سور من بلدية جنين مشكورة، ملعب قلقيلية جاهز، عمالنا بنحاول نرمم فيه. طبعا كل هذا الكلام بالتعاون المطلق مع البلديات في المحافظات الشمال بشمال الضفة، وتحديدا المدراء الملاعب اللي نوجههم كل الحب والاحترام.
0: طب مهم في أندية دكتور في أندية تضررت بشكل كبير، مثل خلينا نحكي على سبيل المثال أندية مخيم طول كرم، نور شمس، مخيم جنين، طبعا بعد النزوح وتدمير الممتلكات وفقدان عدد من اللاعبين. اليوم الاتحاد كيف رح يشتغل على دعم هاي الأندية؟
1: شوفي انا بصراحه بدي اشكرك، انا كنت ناوي يعني اذكر هذا الموضوع في في في في فتره لحالها لانه هذا موضوع جدا مهم. موضوع مركز شباب طول كرم ومركز نور شمس ومركز جنين ايضا، هذول المخيمات اللي الاحتلال الاسرائيلي قام بتدمير اجزاء من النادي والشوارع والمنازل، لابد انه يكون هناك في تعامل معهم بشكل خاص، لأنه بالآخر هذا الاحتلال الذي لا يفرق ما بين مخيم ومدينة وقرية، ولكن كان هناك التركيز الأكثر على هاي المناطق. إحنا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وكما تم الإعلان أنه هناك سيكون هناك مساعدات، هاي المساعدات للأندية الراغبة في التسجيل، للأندية الراغبة في الاشتراك، وحتى لو مركز طول كرم ومخيم نور شمس ومخيم جنين كان هناك عندهم مشاكل إلها علاقة في هذا الموضوع، إحنا داعمين أساسيين إلهم، لأنه بالآخر هناك تواصل مستمر. حتى مركز طول كرم يعني في الاجتماع الأخير كانوا موجودين، مخيم نور شمس أيضا ومخيم جنين أيضا. فبالمقابل لابد من وقوفنا إحنا كاتحاد وكبلديات وكمحافظة لحتى نفرج العالم ونثبت للناس إنه هناك من سنعود للواجهة وللعب، وأولهم الأندية اللي تم تدميرها. هاي الرسالة الوطنية اللي احنا بنستهدفها. وكمان هذا الدوري ستير مش رح يكون زي ما قلت لكم هو دوري صعود وهبوط، والمشاركة فيه طوعية، سيكون هناك مساعدات كما أعلن فريق جبرير الرجوب في موضوع مساعدات مالية خاصة في الأندية بالحد الأدنى، يعني مش رايحين احنا والله نيجي نحكي له تعال أعطي رواتب، بالحد الأدنى إلها علاقة في المواصلات، إلها علاقة باللباس، وهذا تم الإعلان عنه بشكل واضح وصريح أمام جميع الأندية. إن شاء الله أن ربنا يوفقنا في إطلاق هذا الدوري، وهو عبارة عن استعداد للموسم القادم، يعني هو مش دوري فلسطيني رسمي، هو عبارة عن بطولة كأس فيشترك فيها كل الأندية، بعديها بيكون هناك استعداد لإطلاق الدوري الرسمي على شهر 8 أو 7 بداية الموسم القادم بال 2027.
0: طب من خلال أكيد تواصلكم مع كثير من الجهات، مع الاتحاد الدولي، الاتحاد الآسيوي، أو حتى الجهات الداعمة، لحتى يكون في توفير دعم مالي بيساعد إنقاذ الموسم الرياضي، بيساعد هذه الأندية اللي بحاجة أيضا إلى دعم مالي ويعتبر من الأساسيات.
1: صحيح صحيح، لا يمكن انه احنا نطلب دعم دون ان يكون هناك عندنا شيء عمالنا ننفذه. يعني في المقابل احنا بدايه الدوري هذا احنا عباره عن شركاء في اطلاقه، يعني النادي والاتحاد والبلديه والمحافظه والشرطه والاسعاف وكل من هم اركان لهذه اللعبه هم شركاء مع بعض لحتى نوصل لهدفنا. يعني احنا الان شركاء لضد هاي البطوله القادمه علشان نلفت نظر الاتحاد الدولي والآسيوي وكل المؤسسات اللي ممكن ترعانا انه احنا عمالنا نلعب بظل هاي الاوضاع. احنا ما شفتوا كلكم بغزة بعد الحرب البطولات الرياضية اللي صارت بين اهالي غزة؟ يعني كنا احنا قديش ننبسط لما نشوف هذا الشعب الملكوم مكلوم، هذا الشعب اللي عماله بتدمر يوميا، لكن استمر واصر انه يمارس كرة القدم حتى في نصف قطاع غزة وبين الدمار. وإحنا من هون بدنا نطلق هذا الدوري اللي هو بطولة كأس الألف شهيد علشان إحنا نفرج العالم إنه رجعنا نلعب، وبنفس الوقت مش لحالنا. هذه مهمة النقطة وبدي الكل يسمعني فيها، كل من هو له علاقة في هذا في هذا البلد هم شركاء، النادي ورؤساء الأندية بدهم يكونوا شركاء مع بعض عشان نرجع. مش رح نقدر لحالنا، البلديات، الشرطة، الإسعاف، كل من له علاقة في هذا الملعب والمجلس الأعلى شباب الرياضة، أكيد المظلة الرسمية الإدارية للأندية واللجنة الأولمبية وكل من له علاقة، وأنتم أيضا كإعلاميين يعني حريصين كل الحرص على هذا الموضوع.
0: صحيح. اليوم قبل ختام حديثنا وإياك يا دكتور سليمان، إيش الرسالة اللي بتحب توجهها للاعبين وللأندية وحتى كمان للجماهير الفلسطينية مع عودة النشاط الرياضي الفلسطيني؟
1: يعني أنا من خلالكم رسالة لكل اللي بيسمعونا الآن وخصوصا الرياضيين، إحنا نستحق نفرح، نستحق نلعب، بنستحق نترجع حياتنا على الحد الأدنى. اللي صار فينا مش بسيط، الاحتلال الإسرائيلي يريد منا أنه يوقفنا في الرياضة، الاحتلال الإسرائيلي بيكون فرحان لما بيشوف الدوري الفلسطيني واقف. إحنا الرياضة الآن رسالة وطنية خالدة نصل فيها لكل العالم، نستطيع من خلالها تنظيم وترتيب شبابنا وكل جماهيرنا بالصورة الحلوة. فأنا بدي أدعوكم إنكم تكونوا شركاء وأصحاب مبادرات وطنية رياضية لبين ما نثبت فيها إن إحنا رجعنا بالدوري إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. أشكرك كل الشكر الدكتور سليمان العمد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في شمال الضفة الغربية. يسعد صباحك وإن شاء الله يا رب عودة ميمونة.
1: شكرا لكم ويسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: يصبحك بكل الخير. أشكرك على كل هذه الجهود اللي عماله بيبذلها الاتحاد من أجل أن يكون في عنا عودة لامعة، عودة رائعة وعودة مميزة لكل الأندية واللاعبين، ونتمنى أن يكون في هناك إيلاء الأهمية بشكل أكبر لكل الأندية اللي تضررت بالفترة الأخيرة للأسف. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا، أكيد إحنا وصلنا للدقائق الختامية من برنامجنا، لكن بدي أوجه كل التحية لطاقم تلفزيون الفجر الرائع على هاي التغطية الحلوة والمميزة اللي كانت يوم أمس بحفل تخريج طلاب خريجي جامعة خضوري 2026 مجلس الطلبة وحركة الشبيبة. يسعد صباحهم يا رب، يعطيهم ألف عافية الشبيبة ومجلس الطلبة، يعطيهم العافية جامعة فلسطين التقنية خضوري، يعطيهم ألف عافية أكيد كل طلابنا وطالباتنا الخريجين. نتمنى لكم كل التوفيق ويا رب تكون فاتحة خير عليكم، تيجي الأيام الجاي تكون خير لكم وتلاقوا وظائف تلائم وتناسب أكيد تخصصاتكم. وكل التحية بدي أوجهها من جديد لكل الشباب زملائي في تلفزيون الفجر، دائما مميزين، دائما معطائين، دائما رائعين بكل مكان بيكون موجود فيه الفجر. اعرفوا أنه التميز موجود والتغطية على أصولها. فصباح الخير لكم زملائي، يعطيكم ألف عافية، ومبارك لأهالي هالخريجين، مبارك لأهاليهم، مبارك لإلهم. الحفل كان رائع حلو جميل جدا، شفنا الفيديوهات وشفنا البث المباشر وشفنا الصور، الصور الحلوة للخريجين وهم فرحين، أقل ما فيها يفرحوا ينبسطوا في هاي في هاليوم، لأنه بصراحة الخريجين خاصة مع السنتين الثلاث الأخيرات صعب عليهم، كانت صعبة صعبة جدا، خاصة طلابنا في طول كرم جامعة فلسطين التقنية خضوري تحديدا، لأنه كانت في دائما اقتحامات، التعليم الإلكتروني عن بعد، كانت الظروف الأكاديمية والتعليمية نتيجة الظروف اللي مرينا فيها يمكن صعبة، ولكن الكل كان بيسعى وبيبذل جهد لحتى يعطي أفضل ما عنده. فيعطيكم ألف عافية عن جد والله، يعطيكم ألف عافية، ومبارك للخريجين اللي كان تخرجهم العام مع فرحوا وما عملوا الحفلة فكانوا مسجلين بهاي الحفلة، ما شاء الله عليكم، بنهنيكم بنبارك لكم، وإن شاء الله يا رب تكونوا موفقين. ما تستنوا الوظيفة، أنتوا اسعوا للوظيفة، ابحثوا عنها، شوفوا وين شغفكم، شوفوا وين شخصيتكم، واشتغلوا الشغل مش عيب طالما لما بنحكي عمالك بتحقق حلمك، لما بنحكي عمالك بتدور على شغفك، لما عمالنا بنحكي عمالك بتدور على مهارة تكتسبها وخبرة تكتسبها، مش عيب الشغل. بالعكس، شغل واحد بيفتح لك أفق كثيرة. شركة بتتعرف على شركة تانية، من الشركة بتتعرف على الشركة الثالثة، وهلم جر، وهيك بصير في عندك قاعدة من العلاقات ضمن مجال شغلك. فأنت إذا ما توفقت في شغلة بتروح للشغل الثاني، الشغل الثالثة، وهكذا لحين استقرارك في المكان المناسب اللي انت شايفه مناسب لإلك. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية زملائي. وكمان اليوم في عنا حفل، وبكرة كمان في عنا حفل لكل التخصصات والكليات. الله يبارك للجميع. وهيك مشاهدينا الكرام بيكون وصلنا معاكم لختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم الثلاثاء اللي بيوافق 14 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا. متى بدأت 2026؟ يعني خلصنا النص وهي صرنا بنص الشهر من شهر 7، نص الشهر الأول من النص الثاني من السنة الميلادية. متى بدأت 2026؟ إحنا بنصفن هيك. إحنا وين كنا بال 2019؟ وين كنا بال 2020 أول ما إجت الكورونا وجائحة الكورونا والناس تخبطت وانهارت وفقدنا أحباب وأعزاء والعالم كله كان بيحكي عن الكورونا؟ مش كان مبارح هذا الحكي؟ احنا بنحكي عن 6 سنين. أيام سرعتها مخيفة جدا، مخيفة لدرجة انه احنا مبارح لسه كنا بال 2019 وبلشنا شغل وبلشنا نكبر، مبارح لسه تخرجنا من الجامعة، اول مبارح نجحنا بالتوجيه، اليوم احنا وصلنا ل 2026. 10 سنين كيف بمرقوا؟ 12 سنة 13 سنة. يعني لما بدنا نحكي من 2010 ل 2026 16 سنة تقريبا، بنحكي عن لمحة بصر زي رمشة العين. 16 سنة ما بنعرف كيف مرقوا. قبل 2010 بصراحة لا، كنا نشعر في الأيام، كنا نشعر في هدات البال، كنا نشعر بالهنا، كنا نشعر باليوم، بأهلنا، بأحبابنا، بالبركة، البركة اللي كانت موجودة في بيتنا، في أكلنا، في شربنا، في مصارينا، في رواتبنا، في حياتنا، في أعمارنا، في صحتنا، في أبداننا، في كل شيء موجود عنا. من 2010 للأسف ولغاية اليوم أيام بتركض بلمح البصر، أيام بتمشي ما بنعرف كيف، يوم ورا التاني، يوم ورا التاني، سريعة جدا عن جد. هون بنحكي يا رب، يا رب سلمنا يا الله، ويا رب الفرج العاجل يا رب العالمين يا رب. هاي الأيام السريعة جدا اللي بتركض ركض، وإحنا للأسف راكدين ورا هالأيام ومع هالأيام. إن شاء الله لعله خير يا رب يأتي هذا الزمن، الزمن الجميل علينا، الزمن اللي يكون عوض عن سنوات عجافة، عوض عن سنوات للأسف وصل فيها الحال لأدنى مستوياته. يا رب الفرج من عندك وحدك إن شاء الله. وبهيك بنوجه التحية مرة تانية قبل ما ننهي لرعاة برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وقاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة في أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل طول كرم شارع باريس. وكمان شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلي كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر FM
2: أحلى صباح من فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر أف أم

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس، عشرة عمر.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر اف ام. الأخبار من فجر اف ام.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر فم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تحتجز عشرات الفلسطينيين وتقضعهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها مدينة الخليل. شرطة الاحتلال تغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك بحجة تنفيذها تدريبات لأفرادها. المئات من المستوطنين اقتحموا وسط بلدة كفل حارس شمال سلفيت فجر اليوم. القناة السابعة العبرية تقول اتفاق بين حكومة الاحتلال ومجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية على بناء 12 وحدة استيطانية في مختلف مستوطنات شمال الضفة، بالإضافة لتخصيص 8 مليار شيكل لتطوير بنى تحتية ومؤسسات جماهيرية وقطاعات خدمية في مستوطنات الضفة الغربية. وزير مالية الاحتلال يقول بأن هناك تحركات دولية مع اليسار الإسرائيلي لإحياء أوسلو وإقامة دولة فلسطينية. يدعوت تقول بناء على تقارير السعودية شنت الليلة غارة استهدفت معقل زعيم جماعة الحوثي اليمنية. أما في حالة الطقس اليوم تسود أجواء حارة بشكل واضح نهارا ولطيف مساء ومنعش ليلا. الأربعاء والخميس المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة وجو حار. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر FM

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا.
1: كيف استطاعت سميورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سميورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر أف أم

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احالنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: لقيك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

0: قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 0424 239 217.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليك من فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر FM

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: 90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر أف أم

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقي شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد، فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة. الماس

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الوجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصاب

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر للذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
3: فجر FM

فجر بريك فجر اف ام الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: احنا 100 سنه.
1: اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جوده متانه وثقه من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعه لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تاخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، اساس متين لبناء سنين، باداره جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
3: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوغي لانهون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

سينيورا عشرة عمر فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصى

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.